خايف يظررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

من جكبري مرمر شينك بفي دلي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لدائقا من از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد من.

معلم خراب. عيد البرا قردم وتيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

عزم عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيري وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي و شوفانا دي برفا قريش

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

قرام جكبر مرور شينكين بفيد لي وقت ناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادة بشيرين أزغرتي روناهي وآزادي من تورا بل بيروي من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهي وآزادي من أز آرام عدل دايقام أز حسين سرفرازم جبو بيرانينا شيء.

مخبله جيب كم بدست ايدي من اخو خاري غدار ياخ بلي جيب كم بدست ايدي.

وزي داك تمسري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

0: الو كيشنا مامنا تشاوى اشنامي اشلط باشي
1: اشتا تشيتر انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نعمل انت جي قال لك يتشن قالوا سينا تجاوبوا تهناك شوية ربو يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربو اتمحي
0: والله ما بيز تقول بارا هناك بهنا تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر قوتي حنكي خب تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تجاو انا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خدت على ازرائي نبسر ده دبشين الربي
1: ايت قربانة ام بي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني ده دركة الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وزد دي مصر كوريكا خوا وزد دي باجاري حمكي جي بقرينم كيريكا بو عزد دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تاجور چي بكسي سبك ما سبك دين حياقو ازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يقصي علمي يقصي زاناي ويقصي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

خايف يفررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريدا لقايده يقول زير فتناتك كبسي جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

مخبله جيب كيم بدست ايدي ايش من اخو خاري غدار ياخ بلي جيب كيم بدست ايدي.

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

خوتي البنات غريب وغربه ديكار خويا بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانه خالو دستي متكلب جيدر

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي